إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه يوضح حديث الرئيس إلهام عليف إلى قناة يورونيوس الأولويات الاستراتيجية لأذربيجان، وتعليق تحت عنوان من نصر إلى إعادة البناء تاريخ ناجح للعودة الكبرى، ومادة عنوانها العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي تحمل طابعا استراتيجيا. هنا بكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم تعليقا عنوانه يوضح حديث الرئيس إلهام عليف إلى قناة يورونيوس الأولويات الاستراتيجية لأذربيجان. يهضى حديث ألقى به الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف إلى القنوات التلفزيونية

الخارجية ووكالات الإعلام المعروفة باحترام كبير سواء في الداخل أو المجتمع الدولي. تلعب هذه الأحاديث دورا هاما في تعريف المجتمع الدولي بمصالح أذربيجان الوطنية والتطورات الإقليمية بشكل كامل ودقيق. يلفت حديث الرئيس الهماليف إلى قناة يورونيوس في 18 مايو الانتباه بهذا الخصوص. قال الرئيس الهماليف في هذا الحديث إن استضافة أذربيجان لمنتدى ووف 13 شرف كبير لنا، وهناك 182 بلدا ممثلا في هذا المنتدى. يعتبر أن وصول عدد المشاركين في المنتدى إلى رقم قياسي ليس من الصدفة، وخير دليل على الاحترام الموجه لأذربيجان. وحسب علمي فقد وصل عدد المشاركين إلى مستوى قياسي، وهذا يظهر مدى أهمية الموضوع، كما يعكس العلاقات الدولية الواسعة للدولة المضيفة. تقع أذربيجان اليوم في مركز الاهتمام ليس فقط بمبادرات الطاقة والنقل والجيوسياسية، بل التخطيط الحضري الحديث ومشروع التطور المستدام. تدل استضافة ووف 13 في باكو على أن باكو قد تحولت إلى مشارك فعال في تخطيط الأجندة الحضرية. إن النقطة الهامة التي أثارت اهتماما في حديث الرئيس الهماليف هي أعمال إعادة البناء على الأراضي الأذربيجانية المحررة وتنفيذ برنامج العودة الكبرى. قال إلهام عليف إن أذربيجان تمتلك خبرة كبيرة في إعادة بناء المدن والقرى من الصفر، ونتيجة النهج المرحلي وفي بعض الحالات التطور المتوازي قد تمكننا في غضون 5 سنوات من تأمين عودة 85,000 شخص إلى ديارهم بالفعل. أولاً وقبل كل شيء، تم حل مسألة الطاقة الكهربائية، فقد تم تشغيل قدرات توليد طاقة كهربائية تصل إلى 307 ميغاوات حتى الآن، ويجري حالياً إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 340 ميغاوات، وهذا الحجم لن يكفي لقارابغ وزنغازور الشرقية فحسب، بل ولمساحات أوسع أيضا. إلى جانب ذلك، تم تأمين تكامل شبكة الطاقة الكهربائية مع نظام الطاقة العام للبلد، ومن بين الأنفاق التي يبلغ طولها الإجمالي 75 كيلومترا، تم تشغيل 70 كيلومترا منها بالفعل، وبني 435 جسرا من عصر 500. والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات، كل هذه الأعمال تنفذ بشكل متوازي. وفي السنوات الأولى لإعادة الإعمار ركزنا استثماراتنا الأساسية على إنشاء البنية التحتية، وأما الآن فتوجه استثماراتنا الأساسية نحو بناء المناطق السكنية، حيث تنفذ المشاريع وفق المخططات العامة للمدن ومفاهيم المدينة الذكية والقرية الذكية. تركز الرئيس الهماليف في كلمته أيضا على دبلوماسية الطاقة الأذربيجانية. ازداد دور أذربيجان كما قاله الرئيس الهماليف في ضمان أمن الطاقة الأوروبي في السنوات الأخيرة. يدل ازدياد عدد الدول المصدرة للغاز عبر ممر الغاز الجنوبي على أن استراتيجية الطاقة الأذربيجانية تعتمد على سياسة بعيدة المدى والمبرمجة. لقد بدأنا التعاون مع أوروبا في مجال الطاقة منذ فترة، ولا سيما بعد عام 2020 مع تشغيل ممر الغاز الجنوبي، تسارعت هذه العملية بشكل أكبر. يتم في الوقت الحاضر
تصدير الغاز الطبيعي إلى 16 بلداً عبر هذا الممر، ونحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد البلدان التي نمدها بالغاز عبر خطوط الأنابيب، وهذا الرقم في ازدياد، وهناك 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من حلفائنا وبشكل عام، ويشتري 12 بلداً أوروبياً الغاز الأذربيجاني، وعدد البلدان يزداد، وكذلك يزداد عدد الطلبات المقدمة من البلدان التي ترغب في بدء التعاون معنا. يمكن اعتبار تصريحات الرئيس الهماليف التي أطلقها أثناء حديثه إلى قناة يورونيوس إعلاناً للخطوط الإيديولوجية والاستراتيجية لنموذج التنمية التي تنتهجها أذربيجان في السنوات الأخيرة. أثرت ملاحظات الرئيس الهماليف أن أذربيجان ليس فقط مشاركاً في مشاريع الأمن والطاقة، بل صاحبة كلمة ومبادرة في التطورات السياسية الاقتصادية العالمية. من وجهة نظر هذه، يعكس هذا الحديث أولويات الأزمة ما بعد النزاع والفلسفة الدبلوماسية ومكانة أذربيجان بشكل واضح في الظروف الجيوسياسية الجديدة. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم تعليقاً عنوانه يوضح حديث الرئيس الهماليف إلى قناة يورونيوس الأولويات الاستراتيجية لأذربيجان.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه من نصر إلى إعادة البناء، تاريخ ناجح للعودة الكبرى. تقع أعمال إعادة البناء واسعة النطاق في قرباغ وزنغزور الشرقية المحررتين وسط اهتمام العالم عقب عودة الأذربيجانيين إلى هذه الأراضي على مراحل وضمن برنامج العودة الكبرى. تصبح كل زيارات الرئيس إلهام عليف إلى هذه الأراضي فرصة مناسبة لعرض الأعمال المنفذة والأعمال التي من المتوقع تنفيذها في المستقبل. من وجهة نظر هذه، بقيت زيارة الرئيس إلهام عليف إلى محافظات خانكاندي وشوشة وخجالي في 28 من ماي الموافق ليوم الاستقلال في الأثنين، بمشاركته في حفل افتتاح المؤسسات الاجتماعية واطلاعه على الأعمال المنفذة ولقائه مع السكان العائدين إلى قرية غالا دارسي التابعة لمحافظة شوشة. عموما، تثير أعمال هندسة البناء الحديثة في قرباغ وزنغزور الشرقية اهتماما كبيرا في العالم. لعب المنتدى الحضري العالمي 13 الذي استضافتها أذربيجان دورا مهما في هذه المسألة. أشار الرئيس إلهام عليف في منشوره حول هذا المنتدى بشكل خاص إلى أن أذربيجان باعتبارها بلدا متضررا من سياسة الدمار والخراب تقوم حاليا بإعادة بناء 9 مدن ومئات قرى في قرباغ وزنغزور الشرقية، ولهذا السبب إننا نفتخر بأن المجتمع الدولي يقدر عاليا مساعي أذربيجان لإعادة البناء في فترة ما بعد النزاع، لأن هذا يعتبر نموذجا فريدا للمناطق الأخرى التي تشهد نزاعات. تثير إقامة وعمل ودراسة أكثر من 85,000 شخص في قرباغ وزنغزور الشرقية اهتماما كبيرا. إن دائرة أعمال إعادة البناء واسعة، وإن 140,000 من مواطنين سيعودون إلى ديارهم قبل نهاية العام الجاري، قال الرئيس إلهام عليف لدى لقائه مع أهالي قرية غالا دراسي. إننا منذ 5 سنوات نعيد

لبناء هذه الأراضي والمدن والقرى التي دمرها الأرمن. بفضل القبضة الحديدية ووحدة شعبنا وقدرة جيشنا ودماء شهدائنا، نحن موجودون اليوم هنا، وليس بإمكان أحد أن يطردنا من هنا. على العكس، إننا نزداد كل يوم قوة ونزداد كفاءة. نحن صاحب الكلمة في المنطقة، نعيد هذه الأراضي والمدن والقرى التي دمرها الأرمن. وبأي جودة؟ لا مثيل لهذه الأعمال في العالم كله. إن الدولة القوية فقط قادرة على تنفيذ الأعمال من هذا النوع. يشكل هذا أساس الوحدة بين الشعب والقيادة. يتم اتخاذ الإجراءات المنتظمة والمستمرة لأجل إعادة بناء البنية التحتية الحديثة والمستدامة في قرباخ وإنشاء الأحياء السكنية لعودة الأهالي. يرسم تدشين 3 مطارات دولية على هذه الأراضي خلال فترة قصيرة، تصوراً واضحاً حول الأعمال المنجزة. تم إنشاء طرق السيارات والأسمنت وشبكة السكة الحديدية، وتتواصل إعادة بناء المؤسسات الاجتماعية. تتم إعارة الاهتمام الكبيرة لضمان الأمن الطاقي، وتستمر الأعمال لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تستمر الجهود لبناء المناطق الصناعية والاقتصادية لأجل تأمين التنمية الاقتصادية وفرص العمل، الأمر الذي يساهم في التنمية المستدامة لأحياء السكنية، وذلك بتوسيع الإنتاج المحلي وافتتاح الأماكن الجديدة للعمل. قال النائب في المجلس الوطني لأذربيجان بوغار إسكندروف حول هذا الموضوع: هناك أعمال منفذة وأعمال من المقرر تنفيذها. ستنفذ أذربيجان التي تصل على مراحل إلى كافة أهدافها بشكل ناجح برنامج العودة الكبرى، وستعيش كافة الأراضي المحررة سعيدة بعد استقبال سكانها. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه من مصر إلى إعادة البناء، تاريخ ناجح للعودة الكبرى.

لكم حديثا عنوانه العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي تحمل تابعا استراتيجيا. تظهر زيارة نائبة رئيس اللجنة الأوروبية قايا كالاس إلى باكو تطور التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي على النطاق الواسع على خلفية التطورات الجيوسياسية الجديدة. تدل الزيارة على أن قطاعات الطاقة والنقل والروابط الإقليمية تشكل أولوية في العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. بذلك أثبت أن أذربيجان قد تحولت إلى ممثلة إقليمية تلعب دور الجسر بين أوروبا والقوقاز الجنوبي في منطقة بحر قزوين وآسيا المركزية. وصفت السيدة كالاس أذربيجان بشريك قيم وموثوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى وجود الآفاق الواسعة لتعميق التعاون بين الطرفين في قطاعات التجارة والنقل والرقمنة. قالت إن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والقوقاز الجنوبي تلبي مطالب استراتيجية ومشتركة. أشير بشكل خاص إلى أن بروكسل منفتحة على مناقشة الشراكة الهيكلية مع أذربيجان. تدل هذه التصريحات على أن قايا كالاس تولي أهمية بالغة لأذربيجان في إقامة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والقوقاز الجنوبي وآسيا المركزية. إن تطوير مسارات النقل والأهمية المتزايدة للممر الأوسط وحدوث الوقائع الجديدة يزيد من أهمية الممر الأوسط، وتثير أذربيجان كمركز استراتيجي بين آسيا وأوروبا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. على خلفية المخاطر على شبكات التموين والأوضاع غير المعينة في المسارات التقليدية والحاجة المتزايدة إلى ممارات النقل البديلة، تزداد أهمية الممر الأوسط. وفي هذا الإطار تلعب أذربيجان دور الترانزيت الهام بفضل إمكانياتها البنيوية واستقرارها السياسي. كما تزيد مشاريع النقل الإقليمي دور أذربيجان في المواصلات بأوروآسيا. قال النائب في البرلمان الأذربيجاني رضوان نبيف حول هذا الموضوع: يتحول القوقاز الجنوبي إلى منطقة اقتصادية جديدة بنتيجة مبادرة السلام للرئيس إلهام عليف. تجري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حواراً نشيطاً مع أذربيجان بهدف خلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي. يعتمد هذا التعاون على الشراكة الموثوقة. إن أذربيجان اليوم ليست فقط دولة مصادرة للطاقة، بل لاعبة قوية وصاحبة الكلمة في مجالات الأمن الإقليمي والنقل والدبلوماسية والتعاون الدولي. لهذا السبب يجب اعتبار زيارة قايا كالاس إلى باكو حدثا هاما للتأكيد على أن العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي تحمل تابعا استراتيجيا يعتمد التعاون الحالي على المصالح المشتركة والوقائع السياسية ومبادئ الشراكة البراغماتية. إن النهج السياسي لأذربيجان يهدف إلى تعزيز مواقع أذربيجان كشريك موثوق ومؤثر في التطورات الجيوسياسية. بذلك يزيد النهج الدبلوماسي الحكيم الذي يمارسه الرئيس إلهام عليف مواقع بلادنا على الساحة الدولية، مع زيادة أهمية أذربيجان استراتيجيا. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم حديثا عنوانه العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي تحمل تابعا استراتيجيا.